0: وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين.
1: الحمد لله على إحسانه وإفضاله والشكر لله على توفيقه وإنعامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقديما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن وزكي نفوسنا بالقرآن. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وافقهم للعدل على

0: ذريتهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب رعية إليهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزجنه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر أعداء الدين وأن تجعل هذا البلد إندونيسيا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله
1: إلا الله محمد رسول الله قال الله أن محمد من السماوات والأرض استووا يعني اعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة الله شهد الله حاضر الله مطلئ علي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محمدك ومعرفته وصلني فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة أداء الله أكبر الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة النصير توجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا سبحان الله من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ربنا علمنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا من الشيطان الرجيم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.